107 ممكن يخبهم تنكي متولا و ما كان كجدا و 75 تخمني تكي نقطة مكنا أخا يمتلك نقطة كم بكون كي مني تكي كاو يمتلك يا كبينا و متلك برنامج كي انسيني كي يكوماسي تمتلك يا سنكي ولا كون كم متلك يا كبينا و متلك برنامج لما جيت اسمك ولا كتريسي كي متلك خاطر نجيات ان اتو نمتلك يا سنكي ولا كم يمتلك يا كبينا تم جيت جوشي سيم جفيدك اتي كي ولي جا كمان يخرم جا قبيا تيكي سيكم اتا بروخرم كي جانسي نيكي كومسي كي من قليني نيالس تم نوكوين كي تتو سلا